لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وإن تسوية صفوف من إقامة الصلاة lurus dan dapatkan saf.